وتيجي وهنيجة جانت نير ناربتاني صحنار صحنار انتا ثموزي CJWE من كوتشين يوتابينين يوحوتومي دوكانكا يكيابيني